0: May God bless you. Thank you very much.
1: Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: And now we will listen to the summary and the catechesis of this catechesis and greetings in Chinese.
2: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经，最后圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、 老人和受苦的人，教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的要理讲授。 今天我们一起思索圣乐的重要性。事实上，歌唱和弹奏一种乐器，即意味着祈祷。如此，音乐有助于我们在赞美天主时彼此契合，且开启我们的心扉，好使他的恩宠塑造我们。因此，圣乐绝非一个单纯的装饰， 而是一件无价之宝。圣乐应该始终是庄重的，借鉴于圣经，映射出所庆祝之奥迹的伟大。此外，圣乐也蒙召映照不同地域文化，表达各地人民的真实传统，同时弘扬普世教会的音乐宝藏。 大公会议还强调扎实的礼仪培育和圣乐教育的必要性。亲爱的弟兄姐妹们，让我们在礼仪中，在爱内合一共融。正如安提约基亚的圣伊纳爵所说的，请你们同声歌唱，借耶稣基督歌颂天主父。 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la carità di Cristo ispiri i vostri rapporti in famiglia, nella comunità e nella società. Vi benedico di cuore.
0: I extend my warm greetings to the Chinese-speaking people. Dear brothers and sisters, may the love of Christ inspire your relationships within your families, your communities, and society. I cordially bless you. And now I will listen to the summary of the catechesis and greetings in Portuguese.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos o ciclo de catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, focando-nos hoje na música sacra. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto cordialmente fedeli di lingua portoghese. Sant'Agostino ha scritto: chi canta una lode non soltanto canta, ma ama colui a cui rivolge il suo canto. Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore.
0: I cordially greet the Portuguese-speaking faithful. Saint Augustine wrote, whoever sings a hymn of praise does not merely sing, but loves the one to whom the song is addressed. Let us make liturgical singing an expression of our love for God. I bless you from the bottom of my heart. And now we will listen to the summary of the catechesis and greetings in Arabic.
4: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo.

0: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيحة وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
3: And now we will hear the Pope's catechesis.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dear brothers and sisters, the sixth chapter of the Constitution Sacrum Sanctum Concilium of the Second Vatican Council is dedicated to sacred music. The document states that the musical tradition of the Universal Church is a trade.